0: بدي سورانم او كردي قامشلوية رجعابا لبر اوي بعربي قصاكين شونك الزور ليكتري حالي نابين. مرحبا سمية، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا،
0: شلونك؟
1: الحمد لله. انت شلونك؟
0: اليوم جيتي على البكير على الاستوديو وكان جو حار، اسفة خليتك شوية تنتظرين.
1: شكرا لك. عادي.
0: اوكي سمية، اليوم اني اريد اسألك على الملابس الكردية والكلتور والدستور مالتنا، اكو فرق بيناتهم ويا غير الدول، وهاي ملابس الكرديه انت تخيطيها مو؟
2: Welcome again our listener. Here we are in Common Voices again for today. Our theme is the traditional clothes for all around of the world. For me now I'm speaking about the Kurdish dresses that the Kurdan people are wearing it in Kurdistan. So today I guested on you. She is living in Halle Zale and she's working as swing the clothes and especially for traditional clothes. But because today I am Lana speaking Sorani and her guest is speaking Kurdish. Lana is from Bashur and Sumeya, she's from Rojava. That's why they don't understand the same language, because one is Sorani and the other is Kurmanji. That's why Lana will speak more or less Arabic. And welcome Sumeya to our studio here. We are happy to guest at you here.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم. أنا كتير مبسوطة معكم. يعني اليوم وعدت يعني شفني.
2: Thanks too much for this invitation. I'm so happy to be with you in this studio.
0: سمية، أنت بحضرتك خياطة تخيطين ملابس الكردية، شنو الفرق بين الملابس الكردية وملابس الغير الدولة؟
2: Yeah, so may I have one question for you? As you are working and sewing the clothes, what is the difference between the Kurdish traditional clothes and the traditional clothes for the other countries?
1: ملابس كردية ما في، في عنا تقليد، ما في فرق بين العراق والكراد سورية ولا كراد تركية ولا كراد إيراني، بالذات هاي التقليد تبعنا هنا الملابس الكردية.
2: Yes, for the Kurdish traditional clothes is the one which is gathering all Kurds around the world. There is no difference between Kurd in Iraq or in Syria or in Iran or in Turkey. And this Kurdish traditional clothes is like a symbol to gather all Kurds around.
0: زين سمية، انت خياطة، اكثر شيء شنو تخيطين؟ ملابس الكردية التقليدية الروجافا او اي نوع من الملابس الكردية تقدرين تخيطين؟
2: سمية، I have one question to you. What kind of traditional clothes you are sewing for traditional Kurdish? Is it special for Kurds from Rojava or from Bashur, or there is a special traditional clothes you are sewing?
1: الملابس بخيط كل شيء، ماسك كل شيء عند المرأة بالبخيطة، بس أكثر شيء بحب الملابس الكردية إنه بحسها زينة كردية بعيد عن الروز التقليدي. كتير كتير بحب هالشغلة، وبصلح بضيق بكل شيء، كل شيء عن المرأة بيلتزم المرأة، كتير بحبها. بحب يعني مثلا المرأة كتير بتفتخر بالملابس ده، هيك تفصيل الشغلات هدول، يعني بفصلها كتير هيك على المرأة مبسوطة يعني عليها.
2: Yes, I'm sewing all the clothes, but I love to swing the Kurdish clothes, traditional clothes, and I like to see all women are happy when they are wearing these clothes, but in same time I'm doing editation for the clothes also to make it bigger or shorter or whatever if there is something, but I prefer too much. I like to do traditional Kurdish dresses.
0: سمية، أنتي تعرفين عن التقاليد والدستور الكردية غير ملابس الكردية، أي نوع من الملابس تفضليها بالبلد؟
2: سمية، I have one question to you. Which one you prefer to swing?
1: أنا بفضل ملابس حسب شو ناشر، يعني شو مشتهر بالدولة، مثل شو بحب العالم، مثل البناطلون اللي بلبسوها، قمصان، شغلات، يعني كل إنسان وحسب شلون تقاليده بلبسوها. مثلا كراد بلبسوا شكل، عرب رفعات عربي بلبسوا شكل، في ناس بحب الفساتين، في ناس بحب التنانير، في ناس بحب يعني حسب، يعني كل شيء حلو يعني بيلبسوها.
2: Yes, I'm doing all whatever women are liking. Sometimes I'm sewing t-shirts, skirts, dresses, and whatever woman likes to do, I'm doing it

0: for them, and I like to see them happy.
1: سمية، أنت تعتقدين تغيير الملابس القديمة ومثلنا نقول كلاسيكي والحديث أيهما تفضلين؟ يعني تعتقدين أكو في فرق كبير بيناتهم هسه وقبل؟
0: I just have one question. There is a difference between the classic clothes and the new fashion clothes. Do you think which one you prefer to do?
2: هلا فرق بيناتهم طبعا في فرق، يعني في فرق بين القديم والجديد والقماش القديم والقماش الجديد. تفاصيل تطورت، يعني مثلا في شغلات تطورت كتير، يعني مثلا خياطة يعني بتلاقيها مطورة كتير، في شغلات حلوة سراسات بتطور فيها، مثل تلاقيها كتير اختلفت يعني بين القديم والجديد.
0: There is too much difference between the old classic fashion and the new fashion, and especially you will see the difference between even the fabric before what not like now, and there is a lot of new model fabric. Yeah.
1: سمية، أنت تفضلين لما تخيطين الملابس مثلا، أنت أكثر شيء بحكم إحنا الأكراد وأنت الكردية تفصلين، إذا أحد يجي يمس تخيط ملابس تفضلين تقنعيها لو تحدثين وياها تقولين أفضل هاي المودية القديم، يعني تقاليدنا والرمز مالتنا يعني يبين مثل ما يقول ما يختفي من العالم ما يختفي من قدام عينا، أنت تفضلين تقنعيها لو تخيطيها مثل هي تريد؟
0: Yes, I just want to ask you also if you prefer to sew the clothes in the way that the person like, or you are convincing the people to do, like if there is, you are sewing the traditional Kurdish clothes, do you convince the people to do it in how it is, or maybe some people are wearing and liking to have a mix between the new and old?
2: هلا أول شيء طبعا بدي أقنع الزبونة، يعني بدي فرجيها كل الصور كل الموديلات القديمة كل الموديلات الجديدة، طبعا بدي أقنعها بالقديم في الكلور القديم، يعني كمان الحل الحمد لله ناشر الكلور القديم، يعني مثلا في الكلور كتير يعني مثلا هلا أنه ثابت يعني جاي يعني مثلا، ودائما هيك يقنع الزبائن مثلا، وما بيختلف شيء يعني عن الجديد، يعني حتى بيلبسوا كل شيء يعني جديد وقديم.
0: Yeah, I try to convince all the people and I show them all the picture for the model, which is a folklore for old models, and then I just let them to decide. And but in same way, I try to convince that this folklore should stay as it is.
1: سمية، عندك معلومة عن الملابس الكردية التقليدية مالتنا الدستور بياب تاريخ إجا منو لبسها أكثر شيء من النسوان؟ لو ما عندك هاي المعلومة.
0: I have only again one question. Do you have information from where come our Kurdish traditional clothes, when the women were wearing it, and if you have some information about the history of these clothes?
2: هلا المعلومات أنا بعرفها قديمة يعني ما أنا جديد، يعني في كتير، بس أما أي تاريخ أنا ما عندي معلومة كتير على التاريخ صراحة، أنا بعرفها قديم أيام أجدادنا يعني قدمة.
0: I know that it's for very long old time, but I don't know exactly in which year a woman start wearing it, but I know if our grandfather and mother was wearing it. Our grandparents were wearing in these clothes.
1: سمية، إحنا بالعراق الكردستان العراق إحنا عندنا الملابس الرمزية، أكو مثلا أجدادنا وآبابنا القبل النسوان اللي كانوا يلبسونها حتى بالبيت يلبسون الملابس الكردية، وأكو هاي الطاقية بالرأس إحنا نقوله الكلاو، هذا الكلاو احنا كنا بالبيت يعني اني اتذكر بيبيتي كانت بايدها كانت تنخش عليها الزغرفه وكانت تخلي عليها من مثل ما تقول اكسوارات، وهاي تخليها هاي صارت الرمز يمنا لحد هسه موجود ويمكم نفس الهاي.
0: Yeah, so may I also, I just want to add that in Kurdistan, in Iraq, for us, we have our clothes since very long time, and it's take a symbol in our life also, like you can, in all Sorani's houses, you will find this, which is kind of cup. It's named Klau, and Kurdish clothes for the frown, and the women were wearing these traditional clothes inside the houses, and they took too much time also to make it more beauty and with more flowering on colorful.
2: This
0: until now, my grandmother still wearing Kurdish clothes, but for us, the new generation now are wearing the simple clothes more.
1: سمية يا لو أنت تحبين تلبسيها مخيتين أكيد ليش مخيتها ملابس الكردية يا لو أكثر شيء تفضلينه وتحبينه.
0: Also the question that for sure now you swing the traditional clothes for yourself, which color you prefer to wear it?
2: هلا اللون الوان بحب كل الوان بس اللي مفضلة عندي ابيض واسود احمر كثير بحبها بحب مثلا بنسق الالوان بين بعضها يعني مثلا ازرق وابيض مثلا احمر واسود يعني حسب اني بشوف الموديل بشوف النظره مثلا شوف شو بيلبق على بعض بسوي يعني هذا yeah. نظره خياطين
0: yeah I prefer all the colors but for me the I prefer the white and the black. In same time, I like to match the color together, like white with the blue and red with the schwarz. Black on vice is the best color for Sumeya.
1: شكرا سمية شكرا على الضيافه شكرا انطيتنا الفرصه حتى نسوي مقابله وياك شكرا اهلا وسهلا
0: Thank you so much Sumeya thanks that you accept our invitation to our studio to do this interview together thanks that you give us your time
2: ايه كمان شكرا لكم كمان كثير انا كمان بسطت فيكم بصراحه
0: Thank you to you also that I'm so happy too much to be here too

0: Ich habe gerade gehört über traditionelle kurdische Kleidung. Ви щойно почули про традиційний одяг курдів. Für mich die ukrainische Kampf und kurdische Kampf sind verbunden, weil die beide sind die Kämpfer für Freiheit und Unabhängigkeit. Und genauso hat es gesehen ein ukrainischer Gedichter, Vasil Simonenko, der lebte in die 60er Jahren, im 19. Jahrhundert, wenn Ukraine war Teil einer sowjetischen Union. Und die sowjetische Union hat teilgenommen in dem Krieg in Irak. Для мене ці дві боротьби, ці дві війни, вони є поєднані, тому що це була боротьба за свободу, за незалежність. І так само цю боротьбу курдів і українців, наші боротьби як поєднані, бачив Василь Симоненко, який жив у 60-х роках минулого століття, коли Радянський Союз брав участь у Іракській війні, і, як відомо, Курдистан, частина Курдистану є окупованою Іраком.
1: سلام عزیزان دیتان گراین ولاتان لگل خاتونی که خلقی اوکرانیا بناوی انستازیا زور سفاسی اکین او کباسی لجلو برگی اوکرانی کردو که کلتورو دستورکی لگل دستورو کلتوری ولاتانی تر امرو پیکاو ام پیوندی من پستاو بیکاو که بزانین چون تقالیدو دستورکان من پیکاو اگونجی اما کباسی جلی کردی من کرد لیرا هستان دانشتین که بشیکاروی کباسی بکن که جلی کردی چه فرقی که هی لگل جلی اوکرانی و لاتکانی تر زور سپاس یکم که امرو آماده بو لگل منایا پیشکشی کم ببرستان یو دارم بدلتان بی
0: Jetzt wir werden hören ein Gedicht von Vasil Simonenko heißt zu kurdischer Bruder Zorani und auf Ukrainisch und auf Englisch
1: استاش لقل تنابین شعری که خیلی نوا بلعنی کسی که کسایتی که شاعری اوکراینی بنای فاصل سایمون نیکونن با کردی و با اوکراینی و با انگلیسی هیوادارم بدل تنبیتو که با باشترین باش گرما بن زور سپاس استا ای خانم اوام لدقاكي وكا جنابي لكيو لدايق بو چون بو دقي شعرك بو كردكاني عراق كانو سيويتي اي خين مو لزالي 1963 بو برايني كرد بو براي كرد اوكرانيا بنابي ارا فاسيل سايمونو نيكي برانی کرد اوکرانیا لمانگی آزاری 1963 نسیویتی و تا سال 1965 به نهینی بلا بوتوا با برانی کردکان به یک یک لبرهمکان برهمو هر گرنگکانی سیمو نیوکی دان دندریت وای کردوا ببیت یک یک لکسایتیکان هر گرنگکانی شعری اوکرانیا ام شعره فاسیل کردوه با پالوانی اکی نتوی ام شعره هر زور بو بهیمی بهیمایی بر اوکراینی هر وها لسال ده بطندی للعینی آسایشی دولتی سوویتی و لیدره لمانگی کانونی دوام سالی 1963 لتمنی 28 سالی ده کوچی دوائی کردوه دوائی نو مانگ دوائی نسینی ام شعره لجر كاري كريكي شورشي ايلولي كردستان او شعري بو هاتوا كاكاتي شورشي ايلولي كردستان دستي بيه كردوا فاسيلي اوكراني ام شعري نسيو بو كرد نسراو بلام شنواريكي ميجوشي لسر خباتي نتوي اوكراني هبوا وكرد دلي بوكي بتو دليم خسو لقل توما لسالي 1968 هر او شعر بقالاي قوريني كرد اوكراني بوتا سروديكي خباتي نتوي اولاتا ودجي شوفيتيكان روسكان لسالي 1968 لباريس لقوفاري موچي نوي ادبي اوكراني بلاو كراوتو اواج دقاكيه كلا شعركي نسويتي بو كردان بو براینی کرد گویا کان دگورن بروا برن لخوين التيركان دكونا زامدار لناو دولي بوندار بريندار وقلدراوا قلدراوا وتيتي دكويت شوفينيكان برسي وهاوار وهو كرد آقاد لش في شكا كانت بي بلا مباريزة دستت لجاني قتل كانت وكبراني خوين بباري بسري دا بليشاو بسر او حرام زادانية ملهورة وطالاني بزماني قلا بدوية لقليان اوان تنها هر مالي تويان ناويت بطالان هاتونا داگيري بكن ليتو ناو زمانت لك کورک کانت دروز بکه یکی که بیاجو لگل زال مکانت جانت نرود با آشتی لو قارمانه ولتو کشانی کاری شوین یکان بیستری دجمنی همانن بخوینی گل من خویان قلو کرد نرخی بی پیمان خوی بدست دانت هو کرد فیشک کانت بپاریزه بو اوی اوان نطوانن قلت بكن رزقار لانجي هي زكاني قين رامجينا ميوان داري اوان مكا بيشت مگر او دمويك آخر شوفيستي جيهان نكو تبيتا چالي نمان فاسيل 1963 ام دقوش ريبو كردنو سيوا الو كاتوك او كرداني لعراق ظلميان لسر اكرا كا او كاتي چن خباتو کینی کی کرد کوتو ته بندسی وبنهینی ام شعرین وسیو وکاتیک ام شعرا گشت دس سوفینی کان زانیان لناویان برد یوا دارم بدلتان به استاج او خانمی اوکرانی لگل ما یا انتازیا او بوتان اخینتو دقیقه به اوکرانی
0: The Kurdish brother The mountains, their soul, blood-soaked, color-resounding, and cut adrift starts fall to the abyss. Into the fragrant valleys, scarred and wounded, comes the invader, hungry chauvinist. Oh, Kurd, save your bullets now, but do not wonder whether the lives of the murderers to spare. Upon these bastards of rape, sack, and plunder, like blood tempest fall upon them there. You talk with them by bullets you must manage. To steal your goods alone they did not come. They came to take away your race and language and to make a bastard of your son. You will not live in Concord with your tyrant, your fate to draw the way, to lord it his. And on the blood of tortured nations thriving grows fat our worst of foemen, chauvinism. He acts with shame and with deceit. His plan is to turn you all into humble brood. Oh, Kurd, save your bullets. For you will not manage without them to preserve your nationhood. So do not lull to sleep the power of your hatred, for welcome is your watchword can't exist, till where the grave lies open for him waiting, falls the last of this planet's chauvinists. Василь Симоненко. Курдському братові. Борітеся поборете. Тарас Шевченко. Волають гори кров'ю политі, підбиті зорі падають униз. В пахкі долини, зранені і зрити, вдирається голодний шовінізм. О, курде, бережи свої набої, але життя убивців не щади. На безстроків своволі і розброю, кровавим смерчем бурею впади. Веди із ними кулями розмову, вони не прийшли тільки за добром. Прийшли забрати ім'я твоє, мову, пустити твого сина безстроком. З набителем не житимеш у згоді. Йому понять тобі тягнути віз, жиріє з крові змучених народів, наш ворог найлютіший – шовінізм. Він вірломство заручив з ганьбою, він зробить все, щоби скорився ти. О, курде, бережи свої набої, без них тобі свій рід не вберегти. Не заколисуй ненависті силу, тоді привітність візьмеш за девіз, яку паде в роззявлену могилу останній на планеті шовініст. 1963 рік, Василь Симоненко. Ihr habt gerade gehört Common Voices Radio und wir werden jetzt über ukrainische Kleidung reden. Ви щойно почули радіо Common Voices, спільні голоси. І зараз ми поговоримо про український традиційний одяг і